تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم

الكتاب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

أذنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

فاتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً

والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم

سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت

لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

أتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

0: الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: يوفلت راديو يهون.

شوكي فتم توتا بولمي وفيني امتد مكنرسي دوبو مهنيت ومانش تنتا برهات اوتا فيالس تجانبت بدينة جلينجي برهات اوتا مشير استادة برهات اوتا بفيدي جردوا اشون بروي تجيفا ميام قد بتشيا قدونا بو وذي تردي شتوكوش نسيني.

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وہاں میرے پاس روز رہتی ہے. اب میں ہدو کے مشیر مال سگریش دن پھون یہ دیتا اور تو شو نسے پیغامی علیہ السلام نو کریل جاپن تون انرجی جن دون زمن تون چدو ویپر چدو فیال چی فلاسی نی پر مکن تمام میں فیال میں ویپر تمام میں پسو پیغامی علیہ السلام نو تا من دبی سلاواتی پر نسے فیتوی دنم ہدو پر سلاواتی دود می پاس چلے فیال دے ویپر می پاس سلاواتی پیغامی علیہ السلام پر ویل ما یتی قرآن کو اللہ عز و جل تد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تو الناس يني تشي دنيا الله ما باسوني مو تشي دنيا الله فاصا بيغامي سا بس يني تشي دنيا الله انت انا دوم الله ادي ما باسوني مو تشي دنيا الله ذات يفال جناتو نفس زودي نزاب جت نا بال بي باسوس ودان فراتيو تشي مريتوين لوتين اندلمتسيمين اپوزيتي تشي زودي غون بيغامي درسا سبسه ما بي باتورا نو كو پرفيدو ماسنيا پرناش. اللهم اغفر لي ذنوبي. آمين والحمد لله رب العالمين.